ولا ان شاء الله باه نخدموا لكم الطرب وندور لكم الضو ونعبروا لكم السوندات الفايده وردوها لكم جنه. نوعدكم ان شاء الله راه يدخلوكم البيض والدقيق وبيض الطماطيش وبيض الزيت نتاع السانكو.